من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا، وأسعد بلقائكم أنا حكمتي رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد استمعنا إلى بداية بثنا قراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل البرامج بتقديم نشرة الأنباء، وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة والموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نضيف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voinews.id أو في تطبيق RRE Digital. بصوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمتي رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. زار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى بكانبارو في ريو وباليمبانغ في جنوب سومطرة يوم الاثنين لمراقبة التعامل مع حرائق الغابات والأراضي في جزيرة سومطرة. وفي اجتماعات التقييم التي ترأسها قال برابوو إن الحكومة ستقوم على الفور بإعداد 20 حفارة و500 مضخة مياه ومروحية إضافية لقصف المياه، بالإضافة إلى حوالي 1000 ضباط عسكري وشرطي للمساعدة في إخماد الحريق. كما طلب من جهة إنفاذ القانون التحقيق في إمكانية تورط الشركات في حرق الأراضي. إذا أمرت شركة ما بذلك، أطلب من الشرطة ومكتب المدعي العام التحقيق ومن المخابرات التحقيق، إذا كان هناك أي إشارة أبلغ عنها على الفور. سوف نخلعه على الفور. أي شخص أي شركة ليس هناك ما يشير إلى تورطهم في الأمر بإبطال الحرائق سوف نلغي تصريحاته. جميع الشركات سنلغي تصاريحها. أنا لا أمزح. حسناً. أعرب الرئيس برابوو عن تقديره للأطراف المعنية التي نجحت في تقليل حجم المنطقة المحروقة طوال عام 2026، كما هو الحال في رياو التي انخفضت من 16,000 هكتار إلى 900 هكتار. كما أعرب عن تقديره لخطوات التخفيف التي تم اتخاذها الآن، بما في ذلك الغواصين الأحرار الذين نشرهم الجيش الوطني الإندونيسي للوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. علاوة على ذلك، شجع برابوو على تطوير ابتكارات ذات الصلة على نطاق واسع، بدأ من حلول تخزين المياه في أراضي الخاث إلى تفايات الحريق المصنوعة من دقيق البطاطا الحلوى. نواصل تقديم الأخبار. تواصل الحكومة استعادة الخدمات الصحية للأشخاص المتضررين من زلزال بضخامة 7.7 في فلوريس بشرق نوسة تنغرا. نقل رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو هذا التطور في تحديث إدارة الزلزال بعد ضخامة 7.7 في غرب مانغاراي بنوسة تنغرا الشرقية يوم الاثنين. وقال سوهاريانتو إن الخدمات الصحية للمتضررين من الزلزال بدأت تتعافى، ووفقا له تواصل الحكومة أيضا التعامل مع المرافق الصحية التي تضررت من جراء الزلزال. بشكل عام بالنسبة للخدمات الصحية بدأ هذا بالفعل، وبالطبع الظروف ليست بعد ما كانت قبل الزلزال، ولكن بدأ الوضع في التعافي ببطء، والمستشفيات العامة التي تضررت والمراكز الصحية المجتمعية التي تضررت تمت معالجتها أيضا. وقال سوهاريانتو إن الناس ما زالوا يعانون من الخوف والصدمة على الرغم من أن عددا من المرافق الصحية بدأت العمل مرة أخرى. ولهذا سبب عادة الحكومة خيام علاجية مؤقتة أمام المراكز الصحية المجتمعية حتى يمكن الناس من الحصول على الخدمات الصحية.
1: Karena masyarakat ini sebagian juga takut trauma.
0: نظراً لأن بعض هؤلاء الأشخاص أيضاً خائفون ومصدومون، فهذا يعني أن الخطوة هي الاستيلاء على جميع المراكز الصحية في جزيرة فلوريس. هناك 122 مركزا صحيا، ونحن ندعم ذلك أيضا بخيام الرعاية المؤقتة، حيث يمكن أيضا علاج الأشخاص أو المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية في قيام مبنية أمام المراكز الصحية. وبصرف النظر عن خيام العلاج، جاء الدعم لمرافق الصحي أيضا من القوات البحرية الإندونيسية عبر سفينتين مستشفيين. وقد قدمت السفينة الدكتور سوهارتو الإندونيسية الخدمات في ميناء رياو، بينما كان مستشفى السفينة ساتريا إيرلان يعمل في شرق مانغاراي. كما أنشأت وزارة الصحة مستشفيين ميدانيين يعملان في راتينغ ومانغاراي وناجيكو. يهدف كل هذا الدعم إلى ضمان استمرار المجتمعات المتضررة في تلقي الخدمات الصحية خلال عملية التعافي بعد الزلزال. النبأ الأخير من هذه النشرة، أكد وزير النقل دودي بورواغاندي أن خدمات النقل البري والبحري والجوي في كاليمانتان ستستمر في العمل بشكل طبيعي وسط حرائق الغابات والأراضي. نقل دودي ذلك في تصريحه بجاكرتا يوم الاثنين، مؤكدا أن عمليات النقل لا تزال تعطي الأولية للسلامة والأمن العام.

30 تصريحا خاصا لاستخدام الطائرات المسجلة في الخارج لأنشطة الإطفاء وإدارة الكوارث. ينصح الجمهور بتحديث المعلومات المتعلقة بظروف السفر قبل السفر، بينما يمكن إعادة توجيه الطائرة التي حصلت على إذن إلى مناطق أخرى تتطلب دعما لإدارة الكوارث. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون الأوفياء لإذاعة صوت إندونيسيا، وسط ألوان الموسيقى المتنوعة التي تستمر في التطور، هناك أغاني لها دائما مكانة خاصة في قلوبنا. فالأغاني ليست مجرد شيء للاستماع إليه، ولكنها تذكرنا أيضا بمن نحن ومن أين أتينا، وكم هو جميل أن نكون جزءا من إندونيسيا المتنوعة. لذلك هذه المرة سوف نستمتع بمزيج من النشيد الوطني بعنوان ساتو إندونيسيا، والذي يضم أصوات العديد من الموسيقيين الإندونيسيين من رئيسة وإسانة سارسواتي وآريل نوح وتولوس وأفكان وراسا وجوديكا وتيتا تيتاتا وغيرين نيجي وشاكراكان وغيتا غوتاوا وتومبي ومارشيل وإلى موسيقيين آخرين. هيا دعونا نستمع معا إلى روح الوحدة في الأصوات والموسيقى الإندونيسية.

0: أيها المستمعين الكرام، مرحبا، معكم راديتيا. إليكم كلمات الحكمة لهذا اليوم. Hola, Kinaruto Sabdu. الثقافة هي خيال الإنسان الذي ينتج الجمال. كان كيناروتو سابتو فنانا جويا وأحد أبرز مؤدي ومحرك الدماء في فن الوايان أوران في إندونيسيا، وقد قدم أعمالا عديدة ولا سيما في مجال الموسيقى الجوية وفن الكراويتان. ولد في مدينة كلاتن بإقليم جافا الوسطى في 25 من أغسطس عام 1925 باسم سوناردو، وقد ظهرت موهبته الفنية منذ طفولته، إذ استخدمها للمساعدة في عائلة أسرته. وفي عام 1945 التقى كيساسترو سابدو مؤسسة فرقة الوايان أوران غستي باندو، وأنتج معه العديد من الأعمال، حتى أطلق عليه كيساسترو سابدو عام 1948 اسم سابدو وأضافه إلى اسمه، وتطورت مسيرته الفنية بشكل أكبر عندما أصبح كيناروتو سابتو مؤدياً ومحركاً للدماء في عروض الوايان أوران في جاكرتا، والتي كانت تبث عبر إذاعة راديو جمهورية إندونيسيا منذ عام 1958 ولسنوات عديدة بعد ذلك. توفي في مدينة سمران بإقليم جافا الوسطى في 7 أكتوبر عام 1985 عن عمر ناهز 60 عاما.
1: Voice of Indonesia.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزياء أو BMKG، إليكم أبرز ملامح الطقس خلال الفترة من 24 إلى 27 من أغسطس عام 2026 بصورة عامة. تتراوح أجواء إندونيسيا بين الصحو والغيوم المتفرقة، مع فرص هطول الأمطار تصل في بعض المناطق إلى الغزيرة، وتزداد احتمالات الأمطار المتوسطة في أتشيه وغرب سومطرة ورياو، وتستدعي سومطرة الغربية قدرا أكبر من الحذر، مع احتمال هطول الأمطار الغزيرة إلى شديدة الغزارة، قد تصحبه صواعق ورياح قوية، كما يحتمل نشاط الرياح في لامبونغ وبانتن وجنوب كليمنطان وجنوب سولويسي وما تزايد تأثر عدد من المناطق بالموسم الجافي. تذكركم BMKG بأهمية استدامة وقن شمسي وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، مع الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء خاصة أثناء الأنشطة الخارجية. ولمن يخططون لرحلة في إندونيسيا، نقترح لكم 3 وجهات مميزة في شمال سومطرة تأخذكم بحيرة طوبا في رحلة بين البحيرة البركانية الخلبة وجزيرة سموسير، حيث يمكنكم الاستمتاع بركوب القوارب والمناظر الجبلية والثقافة المحلية. عم معبد بوربودور في جبل الوسطى، فهو وجهة مثالية لمحب التاريخ والثقافة، حيث يمكن استكشاف عمق الحضارة البوذية والتمتع بالمشاهد شروق الشمس في أجواء هادئة. وإذا كنتم من عشاق الشواطئ والرياضة، فإن ماندليكا في لومبوك تجمع بين الشواطئ الخلابة والمغامرات البحرية وأجواء الرياضة الدولية مع إمكانية اكتشاف الطبيعة وتذوق المأكولات المحلية. كانت هذه توقفات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم طقسا جميلا ورحلات آمنة وأوقات ممتعة وذكريات لا تنسى في رحاب إندونيسيا.
1: Voice of Indonesia.
3: هل تودون البقاء على تواصل دائم مع إندونيسيا؟ مع تطبيق RRI ديجيتال تصبح إندونيسيا أقرب إليكم. بث مباشر عالي الجودة وبودكاستات متنوعة وأخبار آنية بمصداقية راسخة. RRI ديجيتال بوابتكم الذكية إلى عالم RRI. حمله الآن من جوجل بلاي وإب ستار.
1: Voice of Indonesia.
3: حسناً يا المستمعون الأعزاء، عندما نسمع اسم كليشيه بالطبع نفكر على الفور في الأعمال الخالدة والتي لديها دائماً طريقة للعودة إلى أجيال مختلفة. هذه المرة يتم إحياء الفروق الدقيقة في موسيقى كليشيه بلمسة عصرية ملونة من خلال التعاون مع ديسكوريا ولالي مانينو وإيفا شيليا. بفضل الترتيب الراعي والشعور للرجع القوي وغناء إيفا سيليا المميز، تبدو هذه الأغنية وكأنها تأخذنا في رحلة قصيرة إلى الماضي، ولكنها لا تزال مريحة للاستمتاع بها بآذان اليوم. هنا تأتيكم كليشيه خاصة للأصدقاء البابا المستعدين لتذكر ذكريات أثناء التأرجح بخفة.

تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله كتب آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. حصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.

Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أعزائي المستمعين، معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن ألتقي بكم من جديد في فكرة المنوعات الإندونيسية. واليوم نحمل إليكم قصة جميلة عن اللغة والشغف والتلاقي بين الثقافات. فقد تمكن الطالب النيجيري مصطفى أبو لور عبد الوهاب، وهو طالب دولي في جامعة 11 مارت، من إحراز المركز الثاني في مسابقة الخطابة باللغة الإندونيسية ضمن مهرجان هانداي إندونيسيا 2026، بعد أن قدم خطابا بعنوان المساواة في التعليم باللغة الإندونيسية. ويقول مصطفى إنه يشعر بالارتياح والامتنان بعد أن أثمرت 3 سنوات من التعلم والمثابرة والمشاركة في دروس اللغة الإندونيسية عن هذا الإنجاز. ولعل الأجمل في قصته أن اللغة الإندونيسية لم تكن بالنسبة إليه مجرد مادة دراسية، بل أصبحت مساحة للتواصل والتعارف والانفتاح على المجتمع والثقافة في إندونيسيا.

والقصة نفسها تتكرر مع الفائز بالمركز الأول في فئة الخطابة تشيرو من إيطاليا الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في المهرجان والتحدث باللغة الإندونيسية والتواصل بها مع مشاركين من مختلف أنحاء العالم. وقد نشأ اهتمامه باللغة الإندونيسية من إعجابه بالثقافة الإندونيسية وبمجتمعها، الأمر الذي شجعه على مواصلة التعلم والتعمق في اللغة. وهكذا تكشف لنا تجربة مصطفى وتشيرا كيف يمكن للغة أن تتجاوز حدود الكلمات لتصبح جسرا يربط الناس والثقافات، كما تعكسان اتساع دائرة الاهتمام باللغة الإندونيسية التي يتعلمها ويستخدمها أشخاص من بلدان وثقافات متعددة.

مستمعينا الأعزاء، شهد مهرجان هانداي أندونيسيا 2026 هذا العام 5 فئات من المسابقات، هي سرد القصص والغناء وشعر الشعب الأندونيسي والخطابة وإلقاء الشعر، بمشاركة 542 متنافسا من 79 دولة. وتوضح وكالة تطوير اللغة وتنميتها بوزارة التعليم الأساسي والثانوي في جمهورية إندونيسيا أن المهرجان، إلى جانب برنامج تعليم لغة الإندونيسية للدبلوماسيين من الدول الصديقة، يأتي ضمن جهود تدوير لغة الإندونيسية عبر مسار التعليم. وتسعى إندونيسيا من خلال هذه البرامج إلى تعزيز حضور لغتها على الساحة العالمية، ليس باعتبارها وسيلة للتواصل فحسب، وإنما أيضا أداة للدبلوماسية ووسيلة لبناء التفاهم المتبادل وتعزيز التواصل وترسيخ جسور الصداقة بين الشعوب. وهنا تكمن روعة اللغة، حين نتعلم لغة جديدة فإننا لا نتعلم كلمات جديدة فحسب، بل نفتح نافذة جديدة على شعب وثقافة وعالم بأكمله. مستمعينا، شكرا لكم على حسن استماعكم إلى المنوعات الإندونيسية، وإلى لقاء جديد نواصل فيه مع اكتشاف حكايات إندونيسيا من زوايا مختلفة. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yabaniyah wal-indonesiyah. Bishaklin yaumiyin yatimu bathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. في زمن تتدافع فيه الأخبار ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به. rri.co.id تغطية إخبارية شاملة وتحليلات موثوقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا وشبكة rri على مدار الساعة. rri.co.id لأن المصداقية هي أول الخبر. Voice of Indonesia.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
2: دي بولاو ماراتوا. دي بولاو ماراتوا،
1: والذي يعني في جزيرة ماراتوا.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: بجيتو إنده
0: مما يعني جميل جدا. كان كريس وهو مدون فيديو من أستراليا يتحدث مع ساسا مديرة الفيلا حيث يقيم فيها كريس. تقع الفيلا في منتجع حيث يتواجد في جزيرة ماراتوا في منطقة بيراوا بمقاطعة كاليمانتان الشرقية. عبر كريس عن إعجابه بالمنظر الجميل حول شاته الذي يراه من فيلته الواقعة فوق البحر. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Selamat datang di villa kami. Ini kamar Anda, Pak Kris.
3: Terima kasih, Bu Sasa. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
2: Villa terapung ini spot terbaik untuk menikmati indahnya Pulau Maratua.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Pemandangan, pemandangan.
0: والتي تعني منظر.
1: Dari kamar, dari kamar.
0: والتي تعني من الغرفة.
1: Begitu indah, begitu indah.
0: والتي تعني جميل جدا.
1: Terjadi, terjadi.
0: والتي تعني حدث.
1: Pemandangan dari kamar ini begitu indah. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
0: والتي تعني المنظر من هذه الغرفة جميل جدا.
1: Selamat datang. Selamat datang.
0: والتي تعني مرحبا.
1: Villa kami. Villa kami.
0: والتي تعني فيلتنا.
1: Kamar Anda. Kamar Anda.
0: والتي تعني غرفتك.
1: Villa terapung. Villa terapung.
0: والتي تعني فيلا عائمة.
1: Spot terbaik. Spot terbaik.
0: والتي تعني أفضل بقعة.
1: Untuk. Untuk.
0: والتي تعني لشيء.
1: Menikmati. Menikmati.
0: والتي تعني استمتع.
1: Indahnya. Indahnya.
0: والتي تعني ما أجمل.
1: Pulau Maratua. Pulau Maratua.
0: والتي تعني جزيرة ماراتوا.

0: في سالف المحادثة سمعتم الجملة.
1: Pemandangan dari kamar ini begitu indah. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
0: Mimma ya'ni المنظر من هذه الغرفة جميل جدا. وفي تلك الجملة توجد الكلمة
1: begitu indah. Begitu indah
0: بمعنى جميل جدا. الظرف
1: begitu begitu
0: مما يعني جدا في عبارتي
1: begitu indah. Begitu indah
0: يؤكد صفة الجمال الدالة إلى المنظر. في سياق الجملة المذكورة كلمة
1: begitu begitu
0: التي تعني جدا تصف المنظر الجميل حول الفيلا.

تقع جزيرة ماراتوا في منطقة بيرا وبمقاطعة كاليمانتان الشرقية. تشتهر جزيرة ماراتوا بالسياحة البحرية. تتميز الشواطئ برمالها البيضاء ومياه البحر الصافية بجانب الحيوانات البحرية المتنوعة والشعاب المرجانية الجميلة، وبالإضافة إلى جاذبيتها الطبيعية. وتشتهر جزيرة ماراتوا بمعالمها الفنية مثل مهرجان ماراتوا لموسيقى الجاز وموسيقى مهرجان الغوص.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Selamat datang di villa kami. Ini kamar Anda, Pak Chris.
2: Terima kasih, Bu Sasa. Pemandangan dari kamar ini begitu indah.
1: Villa terapung ini spot terbaik untuk menikmati indahnya Pulau Maratua.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: Begitu indah. Begitu indah.
0: مما يعني جميل جدا. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف.
0: شكرا على حسن اهتمامكم، وإلى اللقاء.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.

أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، ومن خلال هذه الحلقة سوف ندعوكم للتعرف على إحدى المهرجانات في جوا الغربية. أيها المستمعون الأوفياء، هل تعرفون محافظة جارود؟ إنها منطقة تزخر بملايين الثقافة والتقاليد، وتشتهر بطعامها الخاص دودل الأيقوني. هل أنتم فضوليون لمعرفة فرادتها وثقافتها؟ ومن خلال إقامة مهرجان يسمى جبير بسونا بوديا جارود، يمكنكم إشباع فضولكم.

0: هل تحتارون أين ستقضون ليلتك بعد يوم كامل من المشاركة في فعالية الكرنفال؟ هل ترغبون في استكشاف جارود أكثر؟ لا تقلقوا، نشرح لكم أيضا فنادق أمينة ومريحة. أولا، فندق ميركيوري جارود سيتي سنتر الذي يقع على بعد 440 مترا من وسط المدينة. وإذا لم تجدوا غرفة فهناك أيضا فيف هوتيل تيمانوك جارود الذي يقع على بعد 1.9 كيلومتر من المدينة. هل أثار هذا الكرنفال اهتمامكم؟ سجلوا التاريخ حتى لا تفوتكم متعته. كان معكم شريف حسن، وإلى اللقاء للحلقة الأخرى. صوت إندونيسيا، من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
0: أيها المستمعون الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية فقرة هذا اليوم، وفي ختام برنامجنا نقدم لكم البرنامج منوعة الأغاني، والذي سوف نزعف لكم أغنية جميلة قديمة من جارود. هذه الأغنية بعنوان جارود إنتان، غناها دارسو، وتحكي عن جمال الطبيعة والثراء الثقافي لمنطقة جارود، فاستمعوا إليها بانتباه وهدوء.

أيها مستمعي بويز أوف إندونيسيا الكرام، حيثما كنتم لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برامج صوت إندونيسيا، وإلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي. فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج فويس أوف إندونيسيا من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 335 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id أو في تطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الانستغرام @boy_official. كما يمكنكم أيضا تصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو boylistener@gmail.com.